0: one like this. Been through many things, many, many gist. Oh, I still find my peace. Oh, they do like say me, I know they see. Like say I know the year. Which kind person be this?
1: The hits just keep on. We got your music, your request.
2: Number one in all-time favorites.
3: 89.3 FM, your preferred wholesome radio.
4: Tired of listening to the same old content? Tune in to Wells Radio 89.3 FM, the only radio other radio stations listen to.
5: اسبانيول وقعت الكره من جانب اسبانيول تمريره تخابي صدمت في الدفاع رونالدو كريستيانو على اليمين رونالدو مر رونالدو عدى بمهاره يا عيني يا كريستيانو روعه روعه روعه جميله من رونالدو هذا كله والكل يقول أن ليس في مستواه هذا الهدوء عدى من الأول رونالدو مر جميلة من رونالدو جميلة من كريستيانو
6: يا كابلا دريتا بار شافي assistència de Xavi, més cap a la dreta per Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, i menys Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
7: gol, gol, gol, gol, gol,
8: Nani.
9: Rooney! Oh, wonderful! What a goal! And what a time! And what a place! What a player! Wayne Rooney out of this world! 2-1 United!
10: One of the great goals in the history of the Manchester United.